0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ina baka assignment ka je ka bincika. Duk wata addu'a a duniya ba addu'a da take da halala ta fitar shakku ta yankan shakku irin addu'a da ta kunshi la ilaha illallah a cikin ta. Bari mu baka misali kwaya biyu kawai. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سو غوما إذن كان غغاوا سو دري إذن كان cikin sukuni annabi yace idan kai ta za a zubaka lada guda nawa guda dari za a kankare maka menene ne